0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟

وفرق تاسود يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي ضغون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في مثحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماتو بعقول خوتي وصورتو في أرضي مهد أورانيو الغاز والبترول.

0: ديال داك اللي عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي